لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لمين بتروح تزور اسألها عني هو يا ام الشلحة الحمرا ويضحك عمره

نوتا، نوتا عربية. حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتا عربية؟ نوتا عربية على الواتس أب على الرقم 001-267-237-2920.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: Grita más.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
2: نوتة عربية.
3: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ربيع جمالي.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: قلبي تتسعدي وتشقي. ضلي يا حلوي هاو صوتك رفيق الزهر، صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون.
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غني، بهالأرض غني، بهالأرض.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: حمر هاي
1: هاي
0: يابا
1: هاي
0: يابا
1: هاي
0: يابا
1: هاي
2: نوتة نوتة عربية.

0: ضرباتها على جنوب البلاد. واشنطن تؤكد أن لديها القدرة على استئناف الحرب مع إيران. زعيم المعارضة التركية المعزول يستقطب الآلاف في احتجاج بأنقرة. باريس سان جيرمان يحتفظ بعرشه بطلاً لدوري أوروبا على حساب أرسنال.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: في التفاصيل، وعلى وقع غارات متواصلة على عشرات القرى في جنوب البلاد، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما الدولة العبرية بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. أتت مواقف سلام غدا عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل. لميس زين الدين.
2: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اتهم إسرائيل بتنفيذ ما وصفه بسياسة الأرض المحروقة، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تدمر المدن والبلدات وكل مقومات الحياة فيها، كما تمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بحسب قوله. سلام قال في الوقت نفسه: إسرائيل يجب أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي كما تجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا. في المقابل دافع رئيس الوزراء اللبناني عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. وفي هذا الإطار قال سلام إنه أكد مع الرئيس جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. تأتي مواقف سلام غدا عقد وفدين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.
0: ما المنتظر بعد الاجتماع الأمني الإسرائيلي اللبناني في واشنطن؟ نستمع إلى ما قاله لمونتي كارلو الدولية يوسف دياب الصحفي والكاتب السياسي، وكان يتحدث لي ميس إسماعيل.
3: هناك تنسيق دائم واتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ومع رئيس الحكومة نواف سلام. الدولة اللبنانية أو المستوى الرسمي اللبناني غير مستعجل لإطلاق موقف سواء إيجابي أو سلبي من هذه المفاوضات، باعتبار أن الجلسة السياسية والدبلوماسية التي تعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين هي التي ستكون يعني المفاوضات المقررة بهذا الموضوع. يعني اللقاء العسكري هو يبحث في ترتيبات أمنية وعسكرية، وليس هو من يقرر. عندما يتحدث في صيغة الترتيبات العسكرية والأمنية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، يجب أن يتوج به اتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي يفترض أن يكون محور الجولة التفاوضية في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.
0: يوسف دياب الصحفي والكاتب السياسي. وإسرائيل تواصل توسيع عملياتها البرية وتكثف ضرباتها على عشرات البلدات في أقضية الجنوب كافة، في وقت تستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل وباتجاه الشمال، وهو ما بدأه حزب الله إذ كثف عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي مستهدفا ثكنات وأهداف عسكرية عدة من جنوب لبنان. مراسلتنا فالنتين.
4: أربعة محاور قتالية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تتمثل بزوطر الشرقية، يحمر شقيف، دبين والغندورية، التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها ليعترضه حزب الله باشتباك مباشر أو عبوات ناسفة أو استهدافات لجنوده ودباباته وآلياته بمختلف أنواع الأسلحة. حزب الله الذي يرد على الخروقات استهدف مقراً قيادياً في الناقورة وتجمعاً للجنود ودبابة ميركافا في البياضة، كما وسع نطاق عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي فاستهدف ثكنة يعرى وبنى تحتية في نهرية وكرمائيل. في المقابل تواصلت الغارات كما القصف المدفعي والفوسفوري على عشرات البلدات في مختلف الأقضية الجنوبية، وكان للمستشفيات والفرق الإسعافية خاصة منها، إذ استهدف محيط مستشفيي النجدة الشعبية ونبيه بري الحكومي في النبطية ومستشفى رغب حرب في طول، وقتل مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية وأصيب أربعة آخرون في غارة على أنصار، إلى ذلك قتل شخص وجرح آخر في غارة على اللوبية. فالنتينا سمعان جنوب لبنان مونت كارلو الدولية.
0: حزب الله قال إنه يتصدى منذ فجر الثلاثاء لتقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية وبلدتي يحمر أشقيف ودبين، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على البلدات المذكورة ولا يزال يناور عند أطرافها. من جهته ناقش الكابينت الإسرائيلي عملية التوسع في لبنان ولم يستبعد استهداف العاصمة بيروت كما ينقل من القدس زياد حلبي.
5: في اجتماع الكابينت الأمني المقلص الإسرائيلي نوقشت خطة لتوسيع رقعة العملية البرية شمالا وإمكان استهداف بيروت في انتظار محاولة إقناع الأمريكيين الذين يرفضون هذا الأمر. إسرائيل ورغم تعميق الهجوم البري فوجئت بحجم رد حزب الله الذي أطلق نحو 100 صاروخ واستهدف مناطق في العمق أكثر مثل مدينة كرمئيل التي سقط فيها صاروخان ومناطق أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ هجوما شمال الليطاني بميناء 5 جسور هندسية لعبور القوات إلى هناك حيث تدور اشتباكات مع عناصر حزب الله. في إسرائيل أوضحوا أن المفاوضات الأمنية كما السياسية ستتواصل في الأيام المقبلة في الولايات المتحدة، لكن إسرائيل لن تقبل الانسحاب من المواقع التي تحتلها حاليا، ويبدو المستوى السياسي عرضة لضغوط من اتجاهات عدة، من الجيش الذي يطالب بتدمير مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت والغضب في الشارع الإسرائيلي، والأهم الخشية من وقف الحرب على أرضية اتفاق أمريكي إيراني محتمل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: أكدت الولايات المتحدة أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، لكن ترامب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماعه بمساعديه، وقد استمر هذا الاجتماع ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض. من جانبه أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكثت أن الولايات المتحدة قادرة تماما على استئناف العمليات إذا لازم الأمر ضد إيران. وفي ألمانيا مؤشرات على قرب إقدام حكومة المستشار فريدريتش ميرتس على اتخاذ قرار بحظر الحرس الثوري في ألمانيا واعتبارها منظمة إرهابية. مراسلنا في برلين منصف سليمي تحدث عن هذا الموضوع في مداخلة سابقة، نستمع إلى ما قاله.
6: الأصوات المرتفعة في الوسط السياسي والإعلامي الألماني تستند إلى عدة معطيات ومؤشرات تجعلها تشدد على الإسراع بإصدار قرار حظر للحرس الثوري، من أبرزها جهاز الاستخبارات الداخلية هيئة حماية الدستور التي صدر عنها مؤخرا تقرير يحذر من تنامي أنشطة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري عبر منظمة القدس الموالية لها. يتعلق الأمر بأنشطة تجسسية على المعارضة الإيرانية وتهديدات توجه لعناصرها، كما كشفت تقارير الاستخبارات الألمانية عن تهديدات لمراكز يهودية مصدرها عناصر تابعة للحرس الثوري. وهنالك ملفات معروضة على القضاء، إذ كشف الادعاء العام في دوسلدورف عن هجوم حرق متعمد استهدف كنيسا يهوديا في مدينة بوخوم المجاورة لدوسلدورف ويشتبه في عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني. وهذه الأنشطة تزداد وتيرتها في ظل حرب إيران، رغم أن ألمانيا تتخذ مسافة من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
0: منصف سليمي من برلين. في تركيا أظهر زعيم المعارضة المعزول من رئاسة حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أنه لا يزال يتمتع بشعبية قوية، إذ استقطب الألاف في أنقرة على الرغم من الحكم القضائي الذي أقاله من منصبه ووجه ضربة لمنافسي الرئيس رجب طيب أردوغان. المزيد مع لميز زين الدين.
2: ألاف الأتراك تجمعوا في أنقرة في مسيرة داعمة لزعيم المعارضة التركي أوزغور أوزال. الزعيم المعارض قال إن المسألة ليست داخلية ولا تعني حزب الشعب الجمهوري فقط، بل إنها مسألة بين أردوغان والأمة. فمن جهة هناك المباني المصادرة، ومن جهة أخرى هناك الملايين الذين يدافعون عن حزبهم وبلدهم. أوزال قال إن قرار المحكمة لا يطفي الشرعية على قيادة كليتشتار أوغلو، ودعا إلى عقد مؤتمر حزبي فوري، ثم قاد مسيرة سلمية إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري. يأتي هذا التحرك عقب الحكم الصادر الأسبوع الماضي الذي أقال أوزال من منصب زعيم حزب الشعب الجمهوري
7: نوتا.
2: ما أدى إلى إعادة الرئيس السابق كمال كليتشتار أوغلو إلى منصبه. ويذكر أن أوغلو تعهد بتطهير الحزب من الفساد في إشارة إلى قضايا تتعلق ببلديات يديرها الحزب، الأمر الذي تنفيه القيادة المعزولة مؤكدة أن اتهامات الحكومة ذات دوافع سياسية.
0: قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة عبرت عن قلقها لجميع الأطراف المعنية وعلى كل المستويات إزاء التصعيد الذي شهدته منطقة البحر الأسود بعد تعرض سفينة شحن مملوكة لجهة تركيا لهجوم بطائرات مسيرة مساء أمس. في الرياضة، تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح ليحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وقد انتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. من بودابست، موفد مونتي كارلو دولية وفرانس 24 وديع في عني.
8: باريس سان جيرمان كان الأفضل وتغلب على خصمه أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباراة أقيمت في بودابست وحسمت بركلات الترجيح بعد التعادل بين الفريقين 1-1 على أثر الوقتين الأصلي والإضافي. الفريق اللندني افتتح التسجيل باكرا منذ الدقيقة 6 عبر الألماني هابرت قبل أن يعدل باريس سان جيرمان نتيجة خلال الشوط الثاني في الدقيقة 65 تحديدا من ضربة جزاء حولها عثمان ديمبيلي. باريس سان جيرمان احتفظ بالتالي بلقبه الذي كان أحرزه العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه، والتحق بنخبة الأندية الأوروبية المتوجة بالعديد من الألقاب. أرسنال من ناحيته هزم في النهائي الثاني بالنسبة له، الأول كان عام 2006 في باريس. وديع فيعاني، بودابست، مونتي كارلو الدولية.
0: شرطة باريس نشرت الألاف من الأفراد للسيطرة على الحشود في عدد من النقاط الساخنة في المدينة، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات عقب فوز نادي باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا. توفي عملاق الفكر إدغار مورا عن عمر يبلغ 104 أعوام، وترك خلفه مؤلفات متنوعة وتجاوزت شهرتها حدود فرنسا. ريتا خوري.
9: رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة، ولم يكن مورام مجرد مفكر أو أكاديمي، بل هو رجل عاش القرن الماضي بكل تحولاته. في شبابه انضم للمقاومة الفرنسية المسلحة ضد النازية، ولاحقا وقف بوضوح ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وظل حتى آخر أيام حياته يرفع صوته علنا ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة. أما في عالم الفكر فقد كان يحارب فكرة تقسيم العلوم وانغلاق كل عالم في تخصص ضيق. كان يرى أن مشاكل الحياة اليومية متداخلة من السياسة والاقتصاد والبيئة، ولا يمكن فهمها إلا برؤية الصورة كاملة. عن أسلوبه المتمرد هذا كان إدغار موران يقول:
10: أن تكون منضبطا يعني أن تكون داخل مجال معرفي مقسم بدقة وذي حدود مغلقة تماما، وبما أنني أتجاوز الحدود فإنني أشبه ما أكون بالصياد المخالف البراني، والصيادون المخالفون ليسوا منضبطين كثيرا.
9: رحل إدغار موران ونعته الرئاسة الفرنسية كواحد من أبرز العقول التي جسدت القيم الإنسانية، تاركا خلفه أكثر من 40 كتاب وإرثا فكريا ألهم أجيالا متعاقبة.
0: حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد. واشنطن تؤكد أن لديها القدرة على استئناف الحرب مع إيران. باريس سان جيرمان يحتفظ بعرشه بطلا لدوري أوروبا على حساب أرسنال بركلات الترجيح.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: وستحدثنا يا رضا عن الطقس في باريس؟
7: نعم رولا، ويبدو أن درجة الحرارة ستنخفض نهار اليوم، تصل إلى 22 درجة مئوية عند منتصف النهار، مع احتمال زخات خفيفة صباح اليوم من المطر، ودرجة أو رياح تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة. في لندن أجواء غائمة جزئيا مع 23 درجة مئوية، غيوم متفرقة في برلين مع 24 درجة مئوية، في روما درجة حرارة تزال مرتفعة تصل إلى 32 درجة مئوية، وفي مدريد أيضا درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 35 درجة مئوية.
0: انهيار الدبلوماسية الأمريكية،
7: خبر وتحليل بقلم وصوت هشام ملح.
11: خلال ولايته الأولى كان الرئيس ترامب يفتقر إلى معرفة التعقيدات السياسية والتحالفات وقوى الضغط التي تهيمن على واشنطن، كما أن اعتماده على بعض الوزراء والمستشارين الأمنيين المحترفين الذين كانوا يقيدون من ميله لاتخاذ القرارات الاعتباطية وشخصنة المواقف السياسية إلى حمايته من الانتقادات. أيضا ساهمت رغبة ترامب في الحكم لولايتين متتاليتين جعلته يضبط طموحات وأطماعه النرجسية وتفرده بصنع القرار السياسي. عاد ترامب إلى البيت الأبيض مصمما على الانتقام من خصومه وتقويض ما يسميه بنفوذ الدولة العميقة من خلال تفريغه للمؤسسات الحكومية من الموظفين المحترفين الذين يشكك بولائهم، وإلغاء بعض الأجهزة الحكومية مثل وكالة التنمية الدولية ووزارة التعليم، والتخلص من الأخصائيين في مختلف الحقول، وطرد عشرات السفراء من مناصبهم، ما أدى إلى تفريغ نصف السفرات حتى في بعض العواصم الهامة من السفراء المعتمدين. وفي المقابل عين ترامب صهره جاريد كوشنر الذي لا يشغل أي منصب رسمي، وصديقه ستيف ويتكوف المقاول الذي يفتقر إلى أي خبرة سياسية بمثابة مبعوثين لحل حروب غزة وإيران وأوكرانيا، دون تعيين فريق من الدبلوماسيين والخبراء لدعم المبعوثين. وتعرض كوشنر وويتكوف للنقد بسبب تضارب مصالحهما الشخصية مع دورهما كمسؤولين بسبب استثماراتهما المالية في الشرق الأوسط. وساهمت تهديدات ترامب السافرة ضد الحلفاء والخصوم معا وتجاهله للجهاز الدبلوماسي ومواقفه المتناقضة إلى أرغام الدول على تجاهل وزارة الخارجية والسفارات والاعتماد على الأشخاص المقربين من ترامب كقنوات بديلة للمؤسسات الدبلوماسية للوصول إليه. تهديد ترامب بتدمير سلطنة عمان الحليفة إذا تعاونت مع إيران في إدارة الملاحة في مضيق هرمز أثار التساؤلات والمواقف في منطقة الخليج، كما أثار تهديده لإيران قبل أسابيع بالتخلص من حضاراتها بالكامل المخاوف في بعض العواصم الغربية من احتمال
12: لجوء.
11: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اعتمدت الحكومات الأمريكية من جمهورية وديمقراطية على دبلوماسيين محترفين وخلاقين وبيروقراطية فعالة، الأمر الذي سهل على واشنطن إنشاء التحالفات الدولية وإدارة الحرب الباردة بحنكة بالغة حتى انهيار الاتحاد السوفيتي. هذا الإرث الدبلوماسي الكبير بدده ترامب حين سمح لوزير الخارجية ماركو روبيو بالتخلص من حوالي 3,000 دبلوماسي تم طرد نصفهم وتسريح النصف الثاني مع إعطائهم تعويضات مالية مخفضة. وعقب ذلك أمر روبيو باستدعاء حوالي 30 سفيرا إلى واشنطن. وتعرض مجلس الأمن القومي الذي ينسق تقليديا السياسة الخارجية والدفاعية في البيت الأبيض إلى إعادة هيكلة جذرية أدت إلى طرد عشرات الموظفين بمن فيهم الخبراء بالشؤون الإيرانية. وفي الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة حربا مفتوحة على مختلف الاحتمالات، لا يوجد واشنطن سفراء في 4 من بين 6 دول خليجية. خلال سنة ونصف أدى سلوك ترامب الانقلابي إلى أضعاف السلك الدبلوماسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، أدى إلى انخفاض مكانة الولايات المتحدة في العالم وإلى تحويل تحالفاتها الدولية إلى تجمعات هشة، الأمر الذي عزز من صعود الصين وسهل استمرار الحرب في أوكرانيا والاجتياح الإسرائيلي المدمر لقطاع غزة والتورط في حرب مع إيران لن تحسم بانتصار أمريكي. هشام ملحم، واشنطن، مونتو كارلو الدولية.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: عمان وسؤال التوازن في الخليج الجديد.
12: يقول محمد الحمادي في صحيفة الخليج: حين تذكر عمان في سياق التهديدات الإقليمية، لا يجب أن يبدأ النقاش من السياسة بل من المسلمات، وأول هذه المسلمات أن أمن سلطنة عمان وسلامة أرضها وشعبها ليس محل نقاش خليجي ولا مساحة للحيادة، وأي تهديد يستهدف عمان سواء جاء بلغة التصعيد أو التلويح بالقوة لا يقرأ خليجيا بوصفه شأنا عمانيا منفصلا بل باعتباره مساسا بجزء أصلي من الجغرافيا والمصير المشترك. وتابع الكاتب أن المشهد اليوم يبدو أكثر تعقيدا مما كان عليه في الأزمات السابقة، فما يزيد الإحساس الخليجي بأن المنطقة دخلت مرحلة مختلفة هو تبدل طبيعة القلق. فبالأمس كانت دول الخليج تواجه اعتداءات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بينما تجد عمان نفسها اليوم أمام لغة الضغط والتهديد غير مألوفة من شريك دولي هي الولايات المتحدة التي ارتبطت معها بعلاقات طويلة تعود إلى قرن من الزمن. وهذا ما يدفع إلى سؤال خارجي مشروع، هو هل تزال الأدوات التقليدية قادرة على إدارة واقع أكثر خشونة واضطرابا؟
0: نقرأ في صحيفة الأيام البحرينية: بين الحرب والسلام مأزق النظام الإيراني.
12: يرى محمد الرحيمي في صحيفة الأيام البحرينية أن الحروب ليست وحدها كارثة على الشعوب، فهناك حالات أكثر إنهاكا واستنزافا، هي حالة لا حرب ولا سلم، وهي الحالة التي تعيشها المنطقة اليوم بين إيران الولايات المتحدة. وتبع الكاتب أن طهران تريد اتفاقا يخفف الضغوط الاقتصادية الخانقة، لكنها في الوقت ذاته تخشى أن يبدو الاتفاق وكأنه تراجع سياسي وإديولوجي أمام شعبها وتم تعبئته لعقود على فكرة مواجهة الشيطان الأكبر. كما تحاول طهران استخدام أوراق الضغط التقليدية، يضيف الكاتب، فهي تلوح بمذيق هرمز وتختلق الحجج القانونية وتقارن بما لا يقارن، وتعيد التذكير بقدرتها على تهديد الملاحة الدولية أو المنشآت الحيوية في الخليج، كما تتمسك بأذرعها السياسية والعسكرية في لبنان والعراق واليمن، لأن بقاء تلك الأذرع يمنحها شعورا بأنها ما زالت قادرة على التأثير في الإقليم.
0: في موقع البيان: الجوار الإيراني، الجغرافيا قدر والسياسة اختيار. قدر والسياسة اختيار.
12: نعم، رولا اعتبر عبدالعزيز سلطان المعمري في موقع البيان أن بعض الدول تحظى بجوار وموقع جغرافي مستقر ومتعاون، وبعضها وجدت نفسها في بجوار دول تتبنى مشروعات توسعية أو إيديولوجية أو صراعات تجعل من الإقليم منطقة اضطراب وتوتر. ومن هذا المنطلق يمكن فهم وضع دول الخليج العربية مع الجارة إيران. وأوضح الكاتب في موقع البيان أن المعضلة ليست في وجود إيران كدولة جارة ذات تاريخ وحضارة وثقل إقليمي، بل في طبيعة السلوك السياسي وعقيدة النظام الذي يجعل من الجوار أداة للتأثير والاختراق بدل من التعاون والتنمية. فالجغرافيا تمنحك الجار لكنها لا تمنحه الحق في العبث باستقرارك أو التدخل في شؤونك الداخلية أو تصدير أزماته إليك. لذلك يقول الكاتب: الجوار الإيراني سيبقى قدرا جغرافيا ثابتا، لكن أثره في المستقبل الخليجي ليس قدرا محتوما، لذا المستقبل يتطلب بناء منظومة توازن جديدة تجمع بين الردع والحوار وبين حماية السيادة وفتح مسارات المصالح وبين العقد الأمنية والمرونة الدبلوماسية.
0: ملف المفقودين في ليبيا، اختبار الشرعية الحقيقية، عنوان في صحيفة العرب اللندنية.
12: أفادت صحيفة العرب اللندنية رولا أن ملف المفقودين في ليبيا تحول اختبار حقيقي للشرعية، فكل سلطة تتجاهل ألم وألام آلاف العائلات الليبية التي تؤسس لشرعية ناقصة مهما امتلكت من اعتراف دولي. وتابعت الصحيفة أنه على مدار 15 عاما ظل ملف المفقودين حاضرا في الذاكرة الجماعية، لكنه مؤجل في أجندات كل سلطة تعاقبت على ليبيا، واليوم يعود هذا الملف إلى صدارة المشهد الليبي، ليس فقط كقضية إنسانية تحرك المشاعر بل كتحدي سياسي وأخلاقي يعيد تعريف ما تعنيه الشرعية في الدولة الليبية. ووضحت صحيفة العرب اللندنية أن المعاناة الإنسانية المرتبطة بهذا الملف لا تحتاج إلى كثير من البيان، فآلاف العائلات الليبية تعيش منذ سنوات في حالة عاطفية قاسية لا حداد كامل، ولا لأن لا تأكيد بالوفاة، وأبناء اختفوا في ظروف غامضة على غرار ناشطين سياسيين احتجزوا ولم يعودوا، وحقوقيين دخلوا معتقلا ولم يخرجوا، وصحفيين ابتلعتهم الفوضى في سنوات الاقتتال.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
7: المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس تصارع من أجل البقاء.
0: ريبورتاج شروق أسعد من رام الله.
13: بقاء الفلسطينيين في مدينتهم القدس صراع يومي، بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية بكل خدماتها، أبرزها المؤسسات الثقافية. صراع لطالما كان حاضرا منذ احتلال المدينة، لكنه تصاعد خلال الإبادة في غزة. الموسيقي سهيل خوري مدير معهد أدوارد سعيد الوطني للموسيقى.
14: الإسرائيلي عنده اليوم مشروع يجر الناس للثقافة مفرغة من مضمون هوية أو مضمون وطني أو مضمون فلسطيني. يعني الإسرائيليين لما داهموا المعهد وداهموا مركز يبوس، كان عنوان الخبر من الشرطة أن داهمت مراكز ثقافية تروج للثقافة الفلسطينية. هذه التهمة، زي بدهم تعليم بالمنهاج الإسرائيلي، بده ثقافة بالبرنامج الإسرائيلي. هنا معركة خطيرة
15: نوتة
14: جداً.
15: نوتة عربية،
14: عمود الفقري للمجتمع الفلسطيني. هذه المعركة الحالية، معركة ثقافية في القدس.
13: مسرح الحكوات المعروف بالمسرح الوطني الفلسطيني المرخص في القدس منذ عام 84، والذي لطالما شكل مساحة ثقافية حيوية للفلسطينيين، يواجه خطر الإغلاق. مديره المسرحي عامل خليل قال: نخوض اليوم معركة صامتة من خلال القوانين المصممة للفلسطينيين.
16: بما أن هذه المؤسسات الفلسطينية موجودة في القدس وهي تحت تسجيل الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق هم بيضغطوا على المؤسسات بالأمور الإدارية اللي بتخلي المؤسسات عاجزة. كافي إنهم بس يعطلوا لك حساب البنك، رخص المبنى مثل رخص القاعات، الضرائب، أشياء تعجيزية مخترعة. التضييقات أصبحت خطيرة جدا جدا جدا، كلها أشياء على الساكت. فيش أصعب من أنه يكون في مؤسسة فلسطينية بالقدس بتحاول توجد المنطق بكيف تعيش تحت ظل هذا الاحتلال اللي في كل لحظة مستعد يخترع قانون لتعجيز البقاء.
13: الناشطة الثقافية رانيا الياس تعرضت للاعتقال والتحقيق أكثر من مرة،
17: مداهمات، اعتقالات بحق إدارات المؤسسة والعاملين فيها والتحقيق معهم، ملاحقاتهم شخصيا، مصادرة محتوى وممتلكات المؤسسات، وإغلاق قصري وتضييق مادي وقانوني في ظل اتهامات فضفاضة كالتحريض أو تلقي تمويل أجنبي. تصاعدت كمان ملاحقات الرقابة للتعبير عن الرأي، منشور رقمي كفيل بأنه يحط الشخص بالسجن ولمدة طويلة. في رقابة على الفيلم اللي بدك تعرضيه، على الكتاب اللي بدك تبيعيه. هذه المؤسسات بتلاقي لحالها بتقاتل للحفاظ على حضورها الثقافي الفلسطيني في المدينة، وسط غياب وإهمال واضح للدعم الرسمي الفلسطيني أو تدخل عربي.
13: في القدس قد تعتقلوا لعرض مسرحي أو جوقة غناء للأطفال. في القدس يلاحق الفلسطينيون لحفاظهم على الهوية وحتى لبقائهم في بيوتهم في معركة يخوضونها وحيدين. شروق أسعد، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: من مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا المتنوعة، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا بعد قليل. موجز إخباري من إعداد وتقديم لميس زين الدين.
7: وبعد الموجز نشر الاقتصادي، وهي اليوم مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولي في منطقة الخليج زياد الطحش.
0: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة.
7: انكماش طفيف للاقتصاد الفرنسي مع تراجع صادرات واستهلاك الأسر في الربع الأول من هذا العام. والصين تسرع انتشار اليوان الرقمي لتعزيز نفوذها المالي العالمي.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. قبل أن نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم وبعنوان رفاهية الوحدة،
7: ولكم موعد بعد ذلك مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.
7: إنها 6:30 صباحا في باريس.
0: لميس زين الدين وموجز إخباري جديد، تفضلي.
2: أهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته البرية في لبنان تتوسع لتشمل مناطق إضافية، مشيرا إلى مقتل جندي في اشتباكات في جنوب لبنان. يأتي ذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي قال إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، متهما الدولة العبرية بتنفيذ ما وصفه بسياسة الأرض المحروقة. سلام أكد في الوقت نفسه أن إسرائيل لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا باعتمادها سياسة العقاب الجماعي. في المقابل دفع سلام عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. وقال سلام إنه أكد مع الرئيس جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. تأتي تصريحات سلام بعد محادثات بين وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل عقدت في البنتاغون ووصفتها الولايات المتحدة بأنها بناءة. ميدانيا قال حزب الله أنه يتصدى منذ مطلع الأسبوع لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه 3 بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب البلاد، بينما أعلنت الدولة العبرية من جهتها أنها توسع توغلها في العمق اللبناني. في شأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية أكدت الولايات المتحدة أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه. وفي السياق نفسه أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر إكس أنها حاضرة ومتيقظة. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إغلاق مضيق هرمز يضع ضغطا كبيرا على كل من الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن التأثير الدولي هائل بما في ذلك على أمن الطاقة والأمن الغذائي كما ارتفاع الأسعار. وقال فيدان إن الأمر يفوق الملفات النووية أهمية. في تركيا تجمع آلاف الأتراك في أنقرة في مسيرة داعمة لزعيم المعارضة التركي المعزول من رئاسة حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال. أوزال قال إن قرار المحكمة بعزله لا يضفي الشرعية على قيادة كليتشستار أوغلو، ودعا إلى عقد مؤتمر حزبي فوري ثم قاد مسيرة سلمية إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري. تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيد كوبر إلى الصين غدا ثم إلى الهند في وقت لاحق من الأسبوع في جولة ستركز على قضايا عالمية بدءا من مضيق هرمز والحرب بين روسيا وأوكرانيا وصولا إلى المخاوف من تفشي فيروس إيبولا. نهاية الموجز.
0: شكرا لميس.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
15: التوترات الإقليمية تبرز مدى اعتماد الكويت على قطاع النفط وتسارع الحاجة إلى تنويع الاقتصاد. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. إلى أي مدى أثرت الحرب على الاقتصاد الكويتي زياد، وهل تسرع مسار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد؟
18: الحرب أثرت بشكل حاد في الاقتصاد الكويتي، حيث توقفت صادرات النفط الخام في شهر أبريل نيسان الماضي نتيجة اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي تعتمد عليه الكويت بالكامل في تصدير نفطها. هذا الأمر كشف عن هشاشة الاعتماد المفرط على مصدر واحد للدخل، ومع ذلك تمكنت البلاد من احتواء جانب كبير من الصدمة بفضل صندوقها السيادي الذي يدير أصولا تتجاوز قيمتها تريليون دولار، أي ما يزيد على 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، حيث أسهمت الاحتياطيات المالية الضخمة لهذا الصندوق لتخفيف آثار الأزمة والحفاظ على استمرارية الإنفاق الحكومي. وفي ضوء هذه التطورات يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي هذا العام بنحو 6.5% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في وقت يتوقع فيه أن يزداد عجز الموازنة في السنة المالية الحالية بنحو 55% ليقترب من 35 مليار دولار بالتزامن مع تراجع حاد في الإيرادات الحكومية. كما أعادت الأزمة تسليط الضوء على بطء مسار التنويع الاقتصادي في الكويت، وأبرزت الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية. فما زال النفط يشكل قرابة 90% من الإيرادات الحكومية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الكويتي أكثر عرضة لتقلبات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
15: في موضوع آخر زياد، سلطنة عمان تعزز مكانتها في صناعة بطاريات الليثيوم باستقطاب مشروع بمليار دولار، ما الأهمية التي يمثلها هذا المشروع للسلطنة؟
18: هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة صينية في سلطنة عمان لإنتاج مواد مستخدمة في بطاريات الليثيوم باستثمارات تقارب 1.1 مليار دولار يمثل أهمية كبرى للسلطنة، حيث يعزز موقعها في سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع مصادر الإمداد العالمية وسط التوترات الجيوسياسية التي نشهدها في المنطقة حاليا. يشمل المشروع إنشاء مصنع في المنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا من مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم، وهي مادة أساسية تدخل في تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. تبرز أهمية هذا المشروع في وضع السلطنة ضمن حلقات التصنيع المتقدمة في قطاع البطاريات العالمي الذي يعد من أسرع القطاعات نموا مع التوسع المتواصل في استخدام المركبات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة حول العالم. كما يسهم المشروع في نقل المعرفة الصناعية وتطوير قاعدة إنتاجية مرتبطة بالتقنيات الحديثة ذات القيمة المضافة العالية، وينسجم أيضا مع توجهات السلطنة الرامية إلى تنويع اقتصادها، ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية.
15: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
15: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، انكماش طفيف للاقتصاد الفرنسي مع تراجع الصادرات واستهلاك الأسر في الربع الأول.
7: نعم رولا، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بشكل طفيف خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت 0.1%، مخالفا التقديرات الأولية التي أشارت إلى استقرار النشاط دون نمو أو تراجع. وسجل التراجع أساسا نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 3.5%، متأثرة بتراجع شحنات قطاع الطيران، إضافة إلى ضعف استهلاك الأسر الذي انخفض ب 0.2% بفعل تراجع الإنفاق على الطاقة.
15: وما الذي يقف وراء هذا التباطؤ الاقتصادي؟
7: تشير البيانات إلى تأثير مجموعة من الصدمات الخارجية، من بينها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، منعكس على السياحة والنشاط الصناعي. كما ارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى 8.1% خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19. ويعد استهلاك الأسر المحرك التقليدي للنمو في فرنسا إلى أن تراجعه في الفترة الأخيرة ساهم في تعميق حالة الضعف الاقتصادي.
15: والصين تسرع انتشار اليوان الرقمي لتعزيز نفوذها المالي عالميا.
7: تكثف الصين جهودها لتوسيع استخدام اليوان الرقمي محليا ودوليا عبر حوافز وتوجيهات للبنوك تهدف إلى دمج العملة الرقمية في قطاعات متعددة من المدفوعات الحكومية إلى التجارة العابرة للحدود. وتسعى بكين إلى تعزيز استخدام اليوان الرقمي على طول مسارات مبادرة الحزام والطريق من خلال تطوير أدوات مالية تشمل القروض وخطابات الاعتماد وسندات في إطار مساعي لتقليل الاعتماد على النظام المالي العالمي القائم على الدولار.
15: ولماذا يا رضا تراهن الصين بقوة على اليوان الرقمي؟
7: ترى بكين أن العملة الرقمية يمكن أن توفر بديلا أكثر استقلالية في تسوية المعاملات الدولية، وتحمي تدفقات التجارة الصينية من أي اضطرابات أو ضغوط جيوسياسية قد تؤثر على الأنظمة المالية التقليدية. وفي الداخل الصيني تعمل السلطات على توسيع استخدام اليوان الرقمي عبر تطبيقات تعتمد على العقود الذكية وتشمل المدفوعات الحكومية وتمويل سلاسل التوريد ومراقبة استهلاك الكهرباء الخضراء والحد من الاحتيال في التأمين الطبي. ورغم أن حجم استخدام اليوان الرقمي لا يزال محدودا مقارنة بوسائل الدفع التقليدية، فإن التوسع في عدد البنوك المشاركة والإجراءات التنظيمية الجديدة يعكس إصرار الصين على بناء نظام مالي رقمي.
0: تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي وكرة المضرب مع فرنسا المفتوحة.
7: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
19: صباح الخير. تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب الثاني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على التوالي، وذلك بعد الفوز في نهائي بودابست المجري بالأمس على أرسنال الإنجليزي بركلات ترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصليين والإضافيين على التعادل بهدف لكل فريق. سجل الألماني كاي هافرتس لأرسنال في وقت مبكر منذ الدقيقة 6 ما دفع حامل اللقب فريق العاصمة الفرنسية للضغط بشكل كبير والسيطرة على الكرة طوال فترات اللعب دون التمكن من خلق تهديد كبير على حارس أرسنال ديفيد ريا. مدرب البي اس جي لويس إنريكي قام بعدة تحركات تكتيكية في النصف الثاني، ومن كرة متبادلة بين كفارسخيليا وعثمان ديمبلي تحصل الجورجي على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة الإسباني موسكيرا لكافارا داخل المنطقة، ويتكفل بالضرب حامل الكرة الذهبية عثمان ديمبلي مسجلا هدف التعديل للبي اس جي في الدقيقة 65. بعد ذلك دخل أرسنال أكثر في اللعب وأتيحت المساحات للفريقين خصوصا لفريق العاصمة الفرنسية مع سرعات البديل براتلي باركولا والبديلين من قبل أرسنال مادوكي وسويدي جوكريس. ضربات الجزاء ابتسمت لحبل اللقب بتسجيل 4 أهداف عن طريق راموس ديزيري دوي حكيمي وبيرالدو، فيما سجل جوكريس ورايس ومارتينيل لأرسنال مع إضاعة إيزي وجابريل، ودفع المفادون إلى بودابست من أجواء ملعب المباراة بالأمس.
20: تتويج باريس سان جيرمان الثاني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كان أصعب بكثير من الأول الذي كان حققه الموسم الماضي متفوقا على إنتر ميلان 5 أهداف دون رد. هذه المرة احتاج إلى ركلات الترجيح كي يتغلب على أرسنال بعد تعادل الفريقين 1-1 على أثر الوقتين الأصلي والإضافي. الألماني هافرتس افتتح التسجيل منذ الدقيقة 6 لأرسنال، ومعادلة النتيجة جاءت في الدقيقة 65 من ضربة جزاء حولها عثمان ديمبلي. بعد ذلك 1-1 إذن على أثر الوقتين الأصلي والإضافي إلى ركلات الترجيح، حيث تفوق باريس سان جيرمان 4-3 عندما أهدر المدافع البرازيلي جابرييل ماغالايش الركلة 5 والأخيرة للفريق اللندني معطيا اللقب لفريق باريس سان جيرمان للعام الثاني على التوالي. ودافع عن بودابست مونتي كارلو الدولية.
19: لويس إنريكي مدرب بي اس جي مع تتويج ثالث بدوري الأبطال بعد العام الماضي مع فريق العاصمة الفرنسية و2015 رفقة برشلونة، وأثنى الإسباني على لاعبيه بعد المباراة والأداء والمواصلة في اللقاء بحث عن هدف الانتصار مستحق على حد قوله. من جهة أكد مواطنه ميكال أرتيتا مدرب أرسنال على أن فريقه استحق الخروج بشيء من اللقاء من المواجهة، مؤمنا على أهمية العودة من أجل اللقاء في الموسم المقبل. فرحة كبيرة في شوارع العاصمة الفرنسية بالأمس وفي ملعب حديقة الأمراء الذي امتلأ بالمشجعين الذين حضروا المباراة على شاشة عملاقة في وسط الملعب قبل أن تحدث بعد ذلك اشتباكات بين مجموعة المشجعين والشرطة. وفي جادة الشانزليزية أيضا البي اس جي المرتقب أن يحتفل اليوم باللقب القارية الثاني على التوالي على حافل في شوارع العاصمة الفرنسية وصولا إلى برج إيفل مع تقديرات بتواجد 100,000 شخص على الأقل، ومن ثم لقاء رسمي مساء في الإليزي مع الرئيس إيمانويل ماكرون وحفل مرتقب على ملعب حديقة الأمراء. البي اس جي والنادي الفرنسي يتوج بلقب دوري الأبطال في مناسبتين وفي مرتين على التوالي منذ ريال مدريد الإسباني الذي فاز بالثلاثية التاريخية رفقة المدرب زين الدين زيدان. من جهتي وعلى الرغم من الخسارة بالأمس وعدم تمكني من التتويج بلقب قاري أول أوروبي في دوري الأبطال من لعبه 226 مباراة، إلا أن أرسنال سيقوم بجولة شرف اليوم احتفالية باللقب الإنجليزي الأول منذ 22 عاما المرتقب تواجد قرابة 1,000,000 مشجع وفقا للتقارير. في كرة القدم أيضا مجموعة من المواجهات الإعدادية للمونديال الذي ينطلق في 11 حزيران يونيو المقبل. الولايات المتحدة صاحب الضياف في مواجهة المنتخب السنغالي، ألمانيا في مواجهة فنلندا، المنتخب الأردني المتأهل لأول مرة في تاريخ كأس العالم في مواجهة سويسرا على أرضها، والتشيك في مواجهة كوسوفو. في كرة المضرب جولات الدور الثالث من فرنسا مفتوحة ثاني البطولة الكبرى، وانتصار المصنف الأولى على العالم البيلاروسي أرينا سابالينكا على الأسترالية كاستاكينا بمجموعتين دون رد، فيما خرجت الأمريكية كوغوف حاملة اللقب والمصنفة الرابعة على دينمساوية بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. من جهتها تأهلت اليابانية نعومي أوساكا على حساب الأمريكية أوفيتش، وتلتقي في الدور الثمن النهائي بالمصنفة الأولى سابالينكا التاسعه الامريكيه كيز على حساب الكنديين بوكو. فرديير الرجال تاهل الايطالي كوبولي العاشر على الثامن عشر تيان بثلاث مجموعات لواحده، الايطالي بريتيني بثلاث مجموعات على الارجنتيني كوميسينا، وخروج الفرنسي شاب مويس كوامي ايدي تشيلي تابيلو بثلاث مجموعات. وغيرها من الجولات بعد اخبار الرياضه الى اللقاء.
7: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
0: لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد. واشنطن تؤكد أن لديها القدرة على استئناف الحرب مع إيران. زعيم المعارضة التركية المعزول يستقطب الآلاف في احتجاج بأنقرة. وزيرة الخارجية البريطانية تزور الصين والهند لبحث قضايا عالمية. باريس سان جيرمان يحتفظ بعرشه بطلا لدوري أوروبا على حساب أرسنال بركلات الترجيح.
7: إلى المدونة، مدونة اليوم جمانة حدد،
0: والعنوان رفاهية الوحدة.
3: ثمة كذبة كبيرة تكرر على مسامعنا منذ الطفولة، حتى بتنا مقتنعين بها كما لو أنها حقيقة علمية مطلقة. الإنسان كائن اجتماعي، تقال بثقة وتبنى عليها أنظمة تربوية وأخلاقية وعائلية ومهنية كاملة. كأن الإنسان الذي لا يختلط كثيراً بالآخرين مشروع عطب مؤجل، كأن الوحدة خلل ينبغي إصلاحه، لا مساحة ينبغي حمايتها. لكن ماذا لو كانت الحقيقة أكثر تعقيداً؟ ماذا لو كان الإنسان في جوهره؟ ماذا لو كان الإنسان في جوهره العميق كائناً يحتاج إلى العزلة بقدر

0: هي تؤدي فيها دور النسخة المقبولة منك، أحاديث فارغة تعاد بلا نهاية، ورسائل ومكالمات وإشعارات تجعل الإنسان متاحاً طوال الوقت كأن خصوصيته جريمة. نعيش في عالم يعامل الوحدة كعقوبة أو مرض. الطفل الذي يلعب وحده يقلق، المرأة التي تسافر وحدها تخيف، الرجل الذي لا يحب السهرات الجماعية يشتبه به، حتى الجلوس وحيدا أو وحيدة في مطعم ما يزال في مجتمعاتنا فعلا يحتاج إلى شيء من الشجاعة. لماذا؟ ربما لأن البشر في العمق يخافون مواجهة أنفسهم. لا أقول إن العلاقات الإنسانية بلا قيمة، الحب، الصداقة، التضامن، كلها أمور قادرة على إنقاذنا أحياناً من الانهيار الكامل، لكن المشكلة أننا حولنا الاختلاط بالآخرين إلى واجب أخلاقي دائم وإلى معيار للصحة النفسية والنجاح الاجتماعي. أما الوحدة فقد تعرضت لأسوأ حملة تشويه في التاريخ البشري، صورت كأنها فراغ، بينما هي بالنسبة إلى البعض في الأقل، وأعترف أني منهم، الامتلاء الوحيد الممكن. أن تقرأ بلا مقاطعة، أن تسمع أفكارك وهي تتشكل ببطء، أن تمشي لساعات من دون أن تضطر إلى الكلام، أن تفعل ما تريد في الوقت الذي تريد من دون تفاوض أو مساومات. بل ربما أكثر من ذلك، الوحدة هي المساحة الأخيرة المتبقية لحريتنا. لا، الوحدة ليست نقيض الحياة، أحياناً هي الشكل الأكثر نقاءً لها. جمانة حداد.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: الأبراج، وينضم إلينا على المباشر معنا إبراهيم حزمون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: مرحبا، أهلين إبراهيم. نعرف أن القمر انتقل إلى برج القوس، سيظل يوم أو يومين يبدو، لكن ما الجديد فيما يخص الزوايا اليوم؟
3: نعم، القمر فعلا موجود في برج القوس اليوم وكمان بكرة. هلا بالنسبة للزوايا في عندي ثلاثة. أول واحدة تشكلت بعد منتصف الليلة الماضية بشي نصف ساعة تقريبا، سيكستايل عن 60 درجة بين القمر وبلوتو. هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثانية تقابل بين القمر والشمس، وهي جاية الساعة 10 إلا ربع في الصباح. هاي بدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار، وهي لا تتم إلا إذا اكتمل القمر بدرا. والمرة هذا البدر له وضعية خاصة يسمى مايكرو بلو مون، يعني القمر الأزرق المصغر، سأشرح ذلك بعد قليل. آخر شيء، آخر زاوية تراين يعني 120 درجة بين القمر وزحل، هاي جاية الساعة 2:30 بعد الظهر. هاي بيساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية.
2: طيب إبراهيم، ذكرت القمر الأزرق المصغر، ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا؟
3: نعم، اولا الاقمار كل يعني القمر معروف له ملوش لون، قمر واحد وملوش لا لون ازرق ولا احمر ولا اخضر، لكن يسمى ازرق عندنا بعلم التنجيم اذا اكتمل بدرا في نفس الشهر مرتين، وهذا الشيء لا يتم الا اذا أول مرة كان في أول الشهر، والشهر كبير مش صغير مثلا شباط، لا زي الشهر هذا، شهر فيه 31 يوم. ففي 1 مايو كان فعلا بدر، وهي اليوم عماله بيكتمل بدر، من هون تسمية بلو. أما ليش مايكرو صغير؟ لأنه المسافة بين الأرض وبين القمر مش ثابتة. احنا بنعرف المسافة بين القمر والأرض 384 ألف كيلومتر، مرات بيقترب ل 355 ألف، ومرات بيبتعد ل 406 ألف. هالمرة هو مبتعد لحوالي 400 ألف وشوية، فمن هون لما بيبتعد ببين انه حجمه صغير، لكن تأثيره بيتم موجود. القمر لما يكون بدر معروف فيه بيكون فيه فيضان في المياه، في المحيطات، في البحار، كمان بهاي

0: فترة تكثر الولادة إن كان عند الإنسان أو الحيوان أو الطيور كمان، وبتكون سهلة جدا. نشعر بطاقة كبيرة للعمل بس بنكون عصبيين، نفقد صبرنا بسرعة، وتتدفق الحركة بشكل مفاجئ على الطرقات. هلا هون في تحذير إنه لما بيكون بدر ممنوع إجراء عمليات جراحية إذا قدرنا طبعا نأجلها، تجنبا لمضاعفات جانبية كنزف مثلا أو ارتفاع في حرارة الجسم. وأصعب العمليات هاي المرة مع كون القمر بدر في القوس العمليات المتعلقة بالكبد والردفين.
1: طيب لنرى الآن كيف سيكون اليوم ونبدأ بالحمل.
0: الحمل بنقول له أنت عندك نشاط اليوم في الاتصالات البعيدة والسفر البعيد، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء بس الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية. التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: ماذا عن الثور؟
0: مكاسب مالية جاية على الطريق، مصدرها شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم مواليد برج الثور يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر. الأجواء الرومانسية بتتم دافية عندهم.
1: أخبار الجوزاء؟
0: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، مع ذلك إذا كان في رغبة لإتمام طلب خطبة زواج ما في مشكلة، ممكن توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه. الجوزاء عنده قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب، وقدامه في الأسابيع المقبلة فرص مالية جيدة أغلبها بتيجي من العمل.
1: ما الجديد عند السرطان؟
0: السرطان رح يتراكم العمل قدامه بشكل ملحوظ، فمطلوب منه أنه ينتبه أكثر لأكله لراحته، ما يبالغ في أي جهد جسماني لأنه الشمس موجودة حاليا في بيت المتاعب عم تضغط عليه، وكمان القمر كونه بدر هذا الشيء مش سهل. فإذا لا سمح الله شعر بأعراض صحية غير اعتيادية يجب أن لا يهمل بالفحص والعلاج. بتم أجواء الرومانسية دافية.
1: إلى الأسد؟
0: الأسد عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. هو كمان بنقول له الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مثل الجوزاء مثل الحمل، فياخد الأمور ببساطة. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. هلا بيقدروا يمارسوا نشاطات فنية وأدبية، بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، والحلو عند الأسد مليان طاقة ومليان نشاط.
1: أخبار العذراء؟
0: نعم، العذراء مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، يوم مناسب لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن. ممكن جدا كمان مولود برج العذراء في هذا اليوم أنه يعزز العلاقة مع الإخوة ومع أفراد العائلة بصورة عامة، بإمكانه يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن. لاحظ الأجواء الرومانسية عنده دافية وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
1: أخبار الميزان؟
0: الميزان نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي بتكون لمسافات قصيرة. ممكن جدا يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع. العلاقة مع الإخوة والجيران بتاخد دفعة لقدام، والميزان مليان طاقة ومليان نشاط.
1: أخبار العقرب؟
0: مكاسب مالية جاية على الطريق، هاي أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم النفقات تتصاعد عندهم هون، يخففوا منها قدر المستطاع. بتتم الأجواء الرومانسية هي الأفضل عندهم.
1: وصلنا للقوس.
0: القوس طبعا مليان طاقة مليان نشاط، شعر بهذا الشيء من امبارح بعد الظهر، فبإمكانه أنه يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها. عنده قدرة على إنجاز قسم مش بطال، بس يدير باله لأنه في الشمس موجودة قباله، لما تكون قباله بس شوي بتنزل من الطاقة. مع ذلك يوم جيد بالنسبة لمولود برج القوس، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه وأفكاره مقبولة بشكل خاص عند الشمس شركاء، شريك العمل يعني بشكل خاص تام. شريك العاطفة مش كتير لأنه الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية.
1: وصلنا للجدي.
0: الجدي بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هون القمر أول شيء يكتمل بدرا في بيت المتاعب، تاني شيء الشمس موجودة في بيت العمل والصحة. الفترة هاي الحقيقة بصورة عامة مش كتير مريحة للجدي، لكن اليوم بالذات إذا لا سمح الله مثل السرطان شعر بأعراض صحية غير اعتيادية، يجب ألا يتوانى في الفحص والعلاج.
1: وصلنا لي الدلو.
0: الدلو وضعه أفضل بكتير من الجدي من ناحية جسمانية، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية كمان بمساعدة صديق، والدلو مليان طاقة ومليان نشاط.
1: وأخيرا الحوت.
0: الحوت مركز على عمله ومركزه الاجتماعي، في فرصة أولا لمن يبحث عن عمل، ثانيا اللي بيشتغل كموظف بإمكانه يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام، واللي بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله الفرصة متاحة قدامه. وأحلى ما عند الحوت أجواء رومانسية دافية.
1: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
0: نعم يا رضا، اخترت ممثلة أمريكية ابتدت التمثيل من سن 11 سنة، وهي معروفة جدا، اسمها بروك شيلدز.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
0: أنت أيضا، ويعطيك العافية يا رضا.
1: الله يعافيك، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: السابعة صباحا.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
1: وكمان هيك.
3: خليك معايا ما تقطعيش.
1: وكمان هيك.
4: يا ستار قلبي ولع نار.
1: وكمان هيك.
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
1: وهيك.
3: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية، نوتة عربية

ينحني ينحني ينحني ينحني جبيني شحا ايه شحا

وبتنهنه وبتنهنه بغصة طفل طفل.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: اشتقتي ليه يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفتح.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر لضلوعي ساوي اللي بدك فيه.
2: nota arabia.com تستحق السماع.

0: زمن وتعيد الزمن.
1: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
2: نوتة عربية.com

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم
8: الله معك يا زنب قابل في
9: شاهين شو جابك عضيعتنا
8: ما فيش بيها العين شربت مي

0: عين ضيعتكم، جايب معي بدالة لحلوتكم، لوحي فيها نسألي عن
1: ولوين
0: رايح.
1: هاي
0: يحكينا نحنا ولا يدرى حدا

بدنا نجوزهن بعرس وعيد.

0: على عين تبقي لاقيني، على عين تبقي حاكيني، على عين ملي وسقيني، على عين
1: على عين شفتك سقي، يا عين شو اصابي، والعين تنبذ الضي، على عين
0: تمشي والهوى يصفى، والسحر ينقط عشبينا، والجرة اللي عاكتفى شو بتقضي الله يعينه، تتلفت عالميلين والهوى عالميلين،
1: تتلفت عالميلين والهوى عالميلين،
0: تمشي تمشي وقلبي يمشي وما بعرف

0: ملي وسقيني على عين
1: على عين ست بتسقي يا عين شو وصفتي والعين شو بتسقي مي على عين
0: شفتها قعدت تطلع في معها خاتم بالعلبي قالت لي قلبي مولع وسلامة قلبك يا قلبي

0: على عين تبكي على عين تبكي حكي على عين ملي وسقيني على عين
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: حير قلبي طاير صوبك يا المحبوبي والبعش هايق داير داير ترقص يا محبوبي.
1: نوتة نوتة عربية.

notaaribia.com. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaaribia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الحب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب

0: سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدة كملت. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة. ما كل شي نحنا منوصل له من ملو بعد دقيقة.
1: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
2: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي.
2: وكمان هيك.
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة.
2: وكمان هيك.
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع يساوي اللي بدك فيه.
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية.
1: تجلجع

0: كمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية
2: نوتة عربية مبروك الإذاعة ربيع جمال.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك،
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك،
1: ديري فيها فابور رح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لا تخدعين كلاما، لا تعرفين ابتسامة. أنت لست تاجرة كي تضحكي، أنت لست بائرة كي تعرضي. أحبك.

ما يهمك فضيحة وجرس، روحي لغيري ينفع ضيعة لعملت معك، ما عاد بدي اسمعك، هلا رح يدق الجرس.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة. ألين إلياس.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بمشي شرق بتمشي غرب بمشي دغري بتمشي ورد بمشي شرق بتمشي غرب بمشي دغري بتمشي ورد قلبي من جورك مهموم شو بده يحمل القلب بدي اعرف حالي وين نايم على اي مخدة.

0: ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما بمشي خطوة
1: نوتة عربية
0: لا ترديني عشر الخلف بدي أعرف حالي وين نايم على أي مخدة.

على الوفا والحب ماضي لبكرة ما عدت أحسب حساي ليلي على الوفا والحب ماضي ولبكرة ما عدت أحسب حساي يا باي بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين كيف بتنامي والمحبوب عم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة منهي. نوتة عربية
1: نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من
0: نوتة نوتة عربية وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

من صغر سنهم واللقى ما بينا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع أهدى في ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام بعقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتقوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض بينهم بس مش هينفع، طول عمري دوري وسطهم شاهد بيشوف ويسمع.

فات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين وبعد أيام جه نبيل عندي يزورني ما شفتش فارس سألني بخوف أكد لي ظني واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني نويت أسافر وأتمنى نبيل يكون سامحني ما بقيتش قادر أحاول وما تفيا الأمل الحال بيسوء زيادة يا صاحبي طب إيه العمل رغم المجازفة بدون ورق مطمن للطريق اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر اهوالي هتعديها ازاي في مركب صيد ما تقولش الموج هيشني والاي كلام تعيد مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر.

انا مش بلومك انا ولا بلوم البحر، بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي، كان نفسي اشوف ولادك، كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك. كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن قريب، ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابه الغيب.

0: تعيش بحس بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

NotaArabia.com. Nota Arabia. بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زي

0: نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي، قلبي يا قلبي، تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بس تضحكي.
1: من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة قريبية بتحكي لختك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي